كوني طري سيفيليزي حنا درنا حيرات 9 شهور قريب عام ايا بريد بريد بريد لوك ذا فوك شوف شوف قام ناكل دخلوا للحانوت ما بيسرقوا والله